0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا عذرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نغمة فهم
5: على كيفك.

نجوم اف ام تي في، نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: اذا انت سامع ان انا سامع هذا جمال
1: انا سامع سوء
2: لا مش سامع حاجه
3: انا اعتبر ان انا بس سامع اي حاجه منك
4: اسمعها في كل حته
5: نجوم FM على كيفك.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. وسامعوني
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: يا حبيبتي ذاكري

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايوه امال
2: مفيش اي معلومات جديدة؟
3: امال ايه الجديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجة،
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوض.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوكنا وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
2: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعاده على نجوم اف ام. خش عليا بالجديد يا استاذ.

0: الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم شغال نجوم اف ام
2: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكه.

اوبا وهو ده الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعلى

السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون.

0: وليه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة؟
1: يا سلام، ورجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، وهم مش سمعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
0: ما انتي بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: وليه انت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
0: عشان الوقت بفلوس،
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها إن براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: مختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهوان.
1: وأنا يمنى علي.
0: استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
0: عشان نفهم بعض،
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: يعني ايه جيمر؟
4: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
3: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
5: اه عادي، الموضوع مش صعب خالص.
3: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
3: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
5: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
3: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
3: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها جيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
2: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
6: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
7: نخش في الموضوع على طول.
6: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
8: شكلك فاهم يا نصر.
6: وساعتها دي قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديد، تصنيف.
7: عرفت فاهم.
6: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبة الثلاث
2: كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
9: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأسك.

0: تخيلوا إن في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو أنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف أن التفاهم ممكن، وأن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب بتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت. كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط.
0: على تردد 11900 رأس.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأسي.

ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هس بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف اقرأ

0: السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: مش كده؟ وانت مدعو تشترك معنا فيها. فبالتالي احنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام. وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
1: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

الكره طويله وخطره.

0: أستاذ مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
0: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
3: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: محطة اسمها ايه؟
3: نجوم اف ام تي في.

0: في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجني كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام والنجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: يا صباح الهنا يا صباح النجوم، كل السعادة على نجوم اف ام. خش عليا بالجديد يا مستين.

0: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش عارف.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على

ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت. كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس ادينا له الفرصه والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان. لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: يا حبيبتي ذاكري،
4: اتعلم.

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وعظم الخطوات،
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM.

0: Tactic.
1: Noob

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: تابعونا على تيك توك.com/@نجوم اف ام.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: تابعونا على x.com/نجوم اف ام.

0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس. تابعونا على youtube.com/@نجوم اف ام.

شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 راس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على تيك توك.com/

0: على لهوب اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: تابعونا على facebook.com/لهوب اف ام.

إذاع برامج نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900 رأس. اعمل فولو لنجوم اف ام على انستغرام.com

0: الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الإيماني المتجدد من برنامجكم خير الكلام على نجوم اف ام. أسأل الله العلي القدير أن تكونوا جميعا بخير ونعمة وعافية وستر، وأن يمن عليكم بصلاح الأحوال وراحة البال وقبول الأعمال وهداية العيال والبركة في النفس والأهل والمال. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وعضال الداء وشماتة الأعداء وخيبة الرجاء، ونعوذ بك يا ربنا من السلب بعد العطاء، ونعوذ بك من علم لا ينفع، ونعوذ بك من قلب لا يخشع، ونعوذ بك من نفس لا تشبع، ونعوذ بك من دعاء لا يرفع. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تنور بكتابك أبصارنا، واشرح به صدورنا، ويسر به أمورنا، واغفر به ذنوبنا، واستر به عيوبنا، وفرج به كروبنا، وأصلح به أحوالنا، إنه لا يقدر على ذلك غيرك، ولا يؤتيه إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين. ربنا وتقبل دعاء يا أرحم الراحمين، اللهم آمين آمين. مستمعين الأكارم، أجدد لحضراتكم التحية، وما زال الحديث موصولا بحضراتكم في أخطر ملف، أخطر موضوع، أهم موضوع في حياة المسلم، وهو سلامة القلب. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم، مواصفات القلب السليم، له صفات، له خصائص. شوف حضرتك، في مشهد كده جاء في كتب السنة عن رجل دخل المسجد، المسجد النبوي الشريف على عهد رسول الله، وكان سيدنا النبي قاعد في المسجد. فالرجل ده دخل فصلى، وبعد ما صلى راح سلم على سيدنا النبي، السلام عليك يا رسول الله. فسيدنا النبي رد عليه السلام وقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. الرجل راح صلى تاني ورجع سلم على سيدنا النبي، سيدنا النبي رد عليه السلام وقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي للمرة التانية. في المرة التالتة راح الرجل صلى ورجع سلم على سيدنا النبي، فالنبي رد عليه السلام للمرة التالتة وقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فالرجل قال له يا رسول الله أنا لا أحسن غير هذا، فعلمني. لا علمني بقى. طب هو الرجل كان بيعمل إيه؟ كان يصلي صلاة غير مطابقة للمواصفات. طيب مسألة إنه القلب السليم ده مش بالتمني ولا بالتحلي ولا بالتشهي، يعني أنا ده أنا حلو خالص، أنا ده أنا جميل، أنا ده أنا طيب، مفيش حاجة اسمها كده. القلب السليم ده له مواصفات، عندك تبقى أنت من أصحاب القلوب السليمة، وهنيالك وست الحبايب دعيالك. أول صفة تكلمنا عنها وإحنا في سلسلة القلب السليم، قلنا القلب السليم أي القلب النظيف، القلب الطاهر المخموم، ومخموم يعني مكنوس، لا إثم فيه ولا غل ولا بغي ولا حسد، ما فيهوش لا حقد ولا كره ولا بغض ولا الكلام ده. ليه؟ ربنا بيقول أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وانت تحسد الناس على ايه؟ على فضل ربنا ليهم؟ احنا مالنا؟ ألا قل لمن بات لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في فعله كأنك لم ترضى لي ما وهب، فكان جزاؤك أن خصني وسد عليك سبيل الطلب. انت بتحسدني على ايه؟ علنا في هو اللي انا فينا اللي عملته، ده ربنا اللي عطاهولي، يبقى انت كده بتسيء، مش حضرتك طبعا، حشاك ايها المستمع الكريم. فعشان كده دي صفة بغيضة مقيتة، ربنا يحبهاش الحسد. تحسد الناس على ايه؟ على ان ربنا عطلهم؟ يبقى انت معترض على ان ربنا عطلهم؟ طب هو ربنا اللي عطلهم، احنا مالنا؟ الملك ملكه والامر امره والتدبير تدبيره، بيده الخير، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء يذل من يشاء، سبحانه، هو الملك بتاعه. فيبقى القلب السليم رقم واحد القلب النظيف المخموم المكنوس اللي فيه لا غل ولا حقد ولا بغي ولا بغي ولا كره ولا حسد، فش الحاجات دي. طيب وبعد كده قلنا هنعبي بقى فيه شوية حاجات حلوة بقى القلب ده. أول حاجة اليقين، اليقين، اليقين في ربنا طبعا. إيه اليقين ده؟ يعني الثقة الثابت الذي لا يقبل الشك، اللي هو علمت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي، أو يقيني وثقتي في ربنا أنه هو الرزاق وأنه ما حدش هيقدر يجي ناحية رزقي، فأنا قلبي اطمن كده. شفت إزاي؟ أهو يبقى اليقين في الرزق، علمت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي. واليقين في الأجل، لكل أجل كتاب، ربنا اللي كاتب الأجال، لا حد هيزود في عمري ولا حد هينقص من عمري. طيب إيه كمان؟ وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. يعني الخير اللي جاي لك النهاردة ما فيش قوة في الكرة الأرضية تقدر تمنع الخير ده عنك، ما حدش يقدر يقفل باب رحمة ربنا فتحه لك أو يفتح باب ربنا قفله، ما حدش يقدر. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. ده اسمه ايه ده بقى حضرتك؟ اسمه يقين، يقينك في ربنا. القلب لازم يبقى مليان يقين، عارف لو القلب اتملى يقين مش هنعمل مقالب في بعض بقى، مش هروح اوشي بيك في حتة ولا اعمل فيك لا سمح الله مقلب ليه، ولا اديك كتف قانوني كده ليه، ولا اجري جري الوحوش ليه، ما انا رزقي هاخده ليه اعمل كده، ليه اعمل حاجة غلط، ولا احقد عليك ولا احسد، خلاص بقى ما انا عندي يقين في ربنا، كل حاجه بتاعت ربنا، وانا لو عايز حاجه هطلبها من ربنا، وانا هطلبها منك انت ليه بقى؟ ما ربنا اللي ولله خزائن السماوات والارض، مش ربنا علمنا كده في القران سوره رقم 63 في المصحف، ولله خزائن السماوات والارض، خزائن السماوات والارض عنده. يبقى ده دايما حط في قلبك اليقين الثابت الذي لا يقبل الشك، ان كل حاجة بتاعت ربنا وكل ملك ربنا وله كل شيء. انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، ربنا له كل حاجة بتاعته. قل اللهم مالك الملك، طب يا سيدي انت محير روحك ليه؟ طب يا بنت الحلال محيرة نفسك ليه؟ ما هو كله هو مالك الملك الجؤوله هو بس. عشان كده في القرآن الكريم ربنا بيقول ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. ما حد ينفعك ولا حد يضرك، ما حد يديك ولا حد ياخد منك، ما المواضيع دي كلها مش بإيد البشر. أقول لك على حاجة ربنا قالها في القرآن سورة الذاريات، قال وفي السماء رزقكم، مش في الأرض كمان، يعني ما حدش يقدر يتحكم في الملف بتاعك، ملفك فوق عند ربنا. وفي السماء رزقكم وما توعدون، كل حاجة، كل حاجة تتعلق بك فوق. أروح أجيب الملف بتاعه من الأرشيف، لا ملفاتنا كلها فوق ما حدش يقدر يوصل لها. أقول لحضرتك على حاجة كمان، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا أي حد يتدخل في الملف ده، الملف ده فقط ملك لله هو اللي بيرزق. لا عارفين هو رزق فلان ليه ولا منع علان ليه، احنا ما نعرفش. يبقى رقم واحد حطينا صفة جميلة قوي اسمها صفة اليقين في القلب السليم، أي قلب سليم هتلاقي عنده يقين في ربنا سبحانه وتعالى. إيه تاني يا حضرات من أهم الصفات والسمات والخصائص التي يتصف بها القلب السليم، صفة عظيمة جدا وخلق رائع جدا وسمة قوية جدا. ايه هي؟ تعالوا نعرفها مع بعض.
0: انتوا مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: انتم مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: من اهم السمات والصفات وخصائص القلب السليم انه قلب دائم الذكر لله عز وجل. تقول لي دائم الذكر، استنى يا شيخ، هو القلب اللي بيذكر ربنا ولا اللسان اللي بيذكر ربنا؟ ده ربنا بيقول أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه. الشفايف واللسان بيتحرك بذكر الله، والنبي بيقول لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. اللسان اللي بيذكر ربنا، هو في حقيقة الأمر الطبيعي إنه اللسان بيترجم اللي في القلب. يبقى الذاكر الرئيسي والأساسي هو القلب مش اللسان. الأساس القلب. عشان كده يا حضرات المستمعين الأكارم، بنقرأ في سورة الكهف، قرينا النهاردة في سورة الكهف قول الله تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، ما قالش من أغفلنا لسانه عن ذكرنا. ممكن اللسان يبقى فيه حساسية، ممكن اللسان يتعطل لأسباب مرضية، إنما القلب لا يكف عن ذكر الله. إيه ذكر القلب ده؟ إنه القلب بيخاف ربنا، إنه القلب وجل، إنه القلب دائم الذكر، إن القلب راضي، إن القلب شاكر. هو في قلب شاكر؟ طبعا. وما بكم من نعمة فمن الله، اللي هو شكر القلب، إنه القلب يبقى عارف إن المنعم هو ربنا، إنه مصدر النعم ربنا، إنه الخالق الرازق ربنا، إن المعطي ربنا، إن اللي بيشفي ربنا، إن اللي بيستر ربنا، إن اللي بيوفق ربنا. شفتوا؟ ده ذكر القلب. واللسان بيترجم اللي مليان في القلب. ما احنا اتفقنا من قبل، جعل اللسان على الفؤاد دليلا. اللسان هو الدليل على اللي في القلب. زي ايه؟ الحب. هو الحب بيبقى فين؟ في القلب، مش كده؟ الحب في القلب. طيب انا بقى عايز اعبر لك ان انا بحبك، اعبر باللسان، لكن الاساس في القلب. انت بتحب ربنا، امتلأ قلبك بحب الله، وبعدين بتثني على الله. عشان كده اقول لك ايه الحب. الحب يقول لك الحب هو هيجان القلب عند ذكر المحبوب. اهو يعني اول ما المحبوب يقرب كده تلاقي قلبك بينبض. ايه ده؟ صح، القلب نفسه هو اللي بيتحرك. امال اللسان بيعمل ايه؟ بيترجم عن اللي في القلب. بقول لك على فكرة، انا بحبك قوي. كلمة بحبك قوي دي بتعبر عن اللي جوه القلب. اللسان بيحاول يعبر عن اللي في القلب. اذن يبقى القلب السليم هو قلب ذاكر لله عز وجل. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. والذكر ده يا حضرات من أقوى العبادات. اقرأ كده آخر آية جت في الجزء 20، آخر آية، قال تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صحيح، الصلاة بتنهى عن الفحشاء والمنكر. ختمت الآية بقى ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. كده الجزء كله، الجزء 20، آخر آية في الجزء 20 دي، كده الجزء 20 خلص. إيه بقى ولذكر الله أكبر؟ قالك ذكر ربنا أقوى عبادة على الإطلاق، أقوى عبادة على الإطلاق. ذكر ربنا أقوى شيء في الدنيا، أقوى حاجة الذكر. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. عارف سيدنا الإمام علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه سئل إيه أقوى جند ربنا في الأرض؟ مش احنا بنقرأ قول الله تعالى ولله جنود السماوات والأرض، وبنقرأ وما يعلم جنود ربك إلا هو، فربنا له جنود. فسيدنا علي سئل رضي الله عنه وكرم الله وجهه، إيه أقوى جندي لله في الأرض؟ فسيدنا علي قال إيه؟ أنا فكرت في الموضوع ده كده، نظرت إلى قول الله تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، قلت يبقى الحديد لأنه منزل، يعني عارف ظروف تكوين الحديد محتاج ظروف قوية جدا. فقلت الحديد، وبعدين رأيت الحديد تصهره النار، قلت يبقى النار أقوى. رأيت الماء يطفئ النار، قلت يبقى الماء. رأيت السحاب يحمل الماء، قلت لا يبقى السحاب. رأيت الهواء يحرك السحاب، قلت بس يبقى الهوى هو أقوى جند لله في الأرض. رأيت الجبال تمنع الهواء، قلت لا لا يبقى الجبل هو أقوى جند لله في الأرض. رأيت الإنسان يتسلق الجبل، قلت لا يبقى الإنسان. رأيت النوم يغلب الإنسان، قلت يبقى النوم أقوى جند لله في الأرض. رأيت الهم يمنع النوم، المهموم يعرفش ينام، قلت لا يبقى الهم هو أقوى جند لله في الأرض. الهم ده فين؟ في القلب، القلب المهموم. ثم نظرت إلى قوله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، قلت بس يبقى أقوى جندي لله في الأرض هو ذكر الله عز وجل. ليه؟ لأنه هو اللي هيطمن قلبك وهو اللي هيسكن روحك. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الطمأنينة، السكينة، امتلاء القلب وغذاء الروح، وإن يبقى وجدانك صافي وإنك مش قلقان ومش متوتر وضربات قلبك ما تبقاش سريعة. إيه اللي يعمل كل ده؟ هو ذكر الله عز وجل. بقى لنا حاجة مهمة جداً في هذا الإطار، تعالوا نعرفها مع بعض.
0: انتوا لسه مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

يا رب. بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية تبل الريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال. ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

0: انتم مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: لما نتتبع في القرآن الكريم ملف الذكر ده تلاقوه عجيب قوي يا حضرات. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، الذكر ده في كل الأحوال. النبي عليه الصلاة والسلام لما سئلت عائشة الصديقة قالت إن النبي كان يذكر الله على كل أحيانه، في كل الأوقات، في كل الأوقات بيذكر ربنا سبحانه وتعالى، أقوى عبادة على الإطلاق، ولا ذكر الله أكبر. عشان كده لما بنقرأ في سورة الأنفال عايزك تمرر الآية دي على قلبك، وهتقول لي انت استفدت منها ايه دلوقتي. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. هو هنا بيتكلم عن معركة، عن حرب، أقوى المواقف الإنسان بيبقى فيها الآن ومتوتر وخايف، أنت شايل روحك على كف إيدك يعني، صح؟ قال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ليه جاب الذكر هنا في الحرب؟ قال لك بس هو ده اللي هيثبتك، هو ده اللي هيقويك، هو ده اللي هيحميك، هو ده اللي هيطمنك، هو ده اللي هيدعمك، ذكر ربنا. لما واحد قال للنبي إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به، قال له لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. رطب لسانك بذكر ربنا، ما في مشكلة تبقى مع ذكر ربنا، ما في أزمة تبقى مع ذكر ربنا. لما بتذكر ربنا بتحدث الطمأنينة، بتتحل المشاكل، بتأخذ الخيرات، بترتفع إلى أعلى الدرجات. هو ذكر ربنا سبحانه وتعالى مفتاح الخيرات كلها. ختاما أيها الأحباب، عرفنا النهاردة أنه من أهم سمات وصفات وخصائص القلب السليم أنه قلب ذاكر لله عز وجل، دائم الذكر لربنا، بيذكر الله على كل أحيانه، في السراء، في الضراء، في الشدة، في الرخاء، في المنشة، في المكره، في العسر، في اليسر، في كل الأحوال هو دائم الذكر لربنا سبحانه وتعالى. ما ننساش بقى في ختام حلقتنا أذكركم بوصايا رسول الله في يوم الجمعة: 1- قراءة سورة الكهف، 2- كثرة الصلاة والسلام على رسول الله، 3- كثرة الدعاء. فإن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، حتى يحين اللقاء بمشيئة الله تبارك وتعالى الجمعة المقبلة. أترككم في حفظ الله ورعايته، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: كنتم مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: التفسير، هو ليه عمل كده؟
1: لا ما أعرف.
0: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو اتعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
3: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
0: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف ام. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
5: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
6: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك.
7: في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
4: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على tiktok.com/@نجوم اف ام.

0: اذا انت سامح لنا سامح هذا كمان
1: انا سامح سوء
2: لا مش سامح حاجه
3: انا اعتبر ان انا بس سامح اي حاجه منك
4: اسمعها في كل حته
5: نجوم FM على كيفك.

عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عيش.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: تابعونا على youtube.com/

0: حبايب قلبي انا توليت ومستنيكم يوم 16/10 في المنارة القاهرة. متحمس جدا اشوفكم ان شاء الله. It's too late.
1: التذاكر متاحة من خلال تيكتس مارشي نجوم فام الراعي الاذاعي الرسمي.

أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم. تابعونا على facebook.com/nogumfm.

0: معكم تراحموا مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في تراحموا. ما أجمل الرحمة والتراحم، ما أجمل أن نكون رحماء. كل المجتمع بيتراحم، ليس منا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ليس منا من لم يرحم صغيرنا، فالكبير يرحم الصغير والصغير يوقر الكبير. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة والتراحم مع الوالدين. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. الوالدين بس اللي نحسن ليهم ونترحم معهم، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. التراحم يا حضرات، الصلاة نفسها اللي احنا بنصليها لها شرط للقبول. حد يعرف شرط قبول الصلاة ايه؟ احنا نعرف شروط صحة الصلاة. ايه شروط صحة الصلاة؟ 6 شروط لازم تعملهم قبل ما تصلي عشان تبقى صلاتك صحية. طهارة الثوب، وطهارة المكان، وطهارة البدن. كده 3 أنواع، اللي هو نظفت الثياب ونظفت السجادة الصلاة اللي هصلي عليها ونظفت الجسد بالوضوء. طهارة الثوب وطهارة البدن وطهارة المكان وستر العورة، أن نستر الجسم يعني، واستقبال القبلة، أن أنا أستقبل الكعبة. 6، رقم 6، العلم بدخول وقت الصلاة، أنه الأذن يبقى أذن عشان أصلي. تمام كده؟ دي اسمها شروط الصحة. عملتهم 6، وقفت صليت الظهر أو العصر 4 ركعات مفتتحا بالتكبير الله أكبر، مختتما بالتسليم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. يبقى أنا عملت شروط الصحة وصليت. باقي بقى شرط القبول، هو ربنا هيقبل الصلاة دي ولا مش هيقبلها؟ تقول لي لا ازاي، هو ممكن ما يقبلهاش؟ طبعا ممكن ما يقبلهاش. طب كيف يتقبلها؟ اسمع بقى معي. إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل بها على خلقي. ما بيتكبرش على الناس، ولم يبت مصرا على معصيتي وقطع النهار في ذكري ورحم الأرملة والمسكين والمصاب. أهو شخص عنده رحمة، يبقى اللي بيصلوا يبقى عندهم رحمة. طب بيصلوا ما عندهمش رحمة. طب تيجي ازاي دي؟ طيب ما هو احنا عرفنا شروط القبول، احنا عرفنا شروط صحة الصلاة، وعرفنا نصلي ازاي، القيام والركوع والسجود والتكبير والفاتحة والتشهد، صح؟ لحد ما سلمنا كده بقى الصلاة اتقبلت. قلت لك لا استنى، في شروط القبول. إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل بها على خلقي ولم يبت مصرا على معصيتي وقطع النهار في ذكري ورحم الأرملة والمسكين والمصاب. يبقى في رحمة. طب هو ما عندوش رحمة، بس نقول له في خلل هنا بقى. عشان كده يا حضرات، الغرض من تراحمه أن ربنا يكرمنا يا رب ويمن علينا، أن غمض عينينا نفتحها نلاقي كل المجتمع متراحم. كل المجتمع، الراعي والرعية، المدرس والطالب، الأب والابن، البنت وأمها، الجار وجاره، القريب وقريب، كل كل كل المجتمع متراحم كله، حتى البني آدم وعزكم الله البهائم. ليه سميت بهائم؟ لأنها مبهمة يعني، لو اتأذت يعني الحمار ما يعرفش يقول لك أنا تعبان. لو في حاجة بتؤلمه مش هيعرف، لو عطشان مش هيقول لك أنا عطشان. شايف مش هيفهمنا لغته يعني، سبحان الله. طيب النهاردة وإحنا بنتكلم في تراحمه عن موجبات رحمة الله عز وجل، كيف نتراحم وكيف نقرب قوي وننال رحمة ربنا سبحانه وتعالى، كيف نحصل على رحمة ربنا. اسمع كده للصادق المعصوم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيقول لنا حاجة مهمة جدا وعظيمة جدا، بيقول لنا إيه؟ رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. يعني إيه الكلام ده؟ هتنال رحمة ربنا يا إنسان يا جميل، يلي لما بتيجي تبيع للناس بتسهل وبتخفف بتربح، بس تحط هامش ربح معقول، يعني مش معقول تجيب الحاجة بجنيه بعالي بخمسة جنيه، ازاي يعني ده معقولة؟ ليه يا اخي؟ هو انت بتنتقم مني؟ هو انت بتستغلني؟ هو انت عشان بتحتكر عشان انت الوحيد اللي عندك السلعة ديت؟ فين يا اخي؟ اين انت من يسر يسر الله علي؟ انت فين يا حبيبي من قول النبي الراحمون يرحمهم الرحمن؟ انت فين يا سيدي من قول سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء؟ ده النبي قال من لا يرحم لا يرحم. مش نبقى رحماء ببعض كده؟ ما فيش حد فينا إلا بيجيله مواقف يبقى بائع مرة ومشتري مرة، صح ولا لأ؟ في حاجات عندنا بنبيعها وحاجات بنشتريها. تخيل لما نتعامل في البيع والشراء والاقتضاء بمبدأ التراحم. تعالوا نعرف أكتر في الموضوع ده، يعني نأمل أن يكون كل المجتمع بتاعنا يعيش بخلق الرحمة في البيع والشراء والاقتضاء. إيه الثلاث مفردات دول وإيه معانيهم وإزاي نتخلق بخلق الرحمة في الثلاث أحوال دول؟ تعالوا نعرف مع بعض يا حضرات.
0: لسه مع تراحم مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام على كيفك.

0: مع تراحم مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وارزقنا حالا من حاله. وإحنا بنتكلم في تراحمه وإن المؤمن رحيم وشخص متراحم وشخص بيرحم، فبنقول إنه سيدنا النبي علمنا رحم الله رجلا سمحا، شخص عنده سماحة كده، طيب رقيق ورفيق ولين وسهل في الثلاث أحوال، في البيع والشراء والاقتضاء. في البيع فبيجي يبيع، بيسر على الناس، وبيعمل إيه كمان؟ النبي لما كان صلى الله عليه وسلم يجي يشتري حاجة زمان يا حضرات، كانت العملة الدرهم والدينار، وكانت العملة بتبقى معدنية، فممكن الدراهم تبقى ناقصة في الوزن. زي ايه؟ هدي مثال واضح كلنا هنعرفه دلوقتي. عارف الجنيه الذهب دلوقتي؟ الجنيه الذهب الطبيعي ان وزنه يبقى 8 جرام. في جنيه ذهب مغلف وفي جنيه ذهب مش مغلف. الجنيه اللي مش مغلف ده بيجوا احيانا يوزنوه لانه ربما يكون ناقص الوزن بتاعه، يعني اقل من 8 جرام بكم ملي كده ولا حاجة. النبي لما كان يجي يشتري حاجة في السوق يعني وبيدفع الدراهم، فكان يقول للبائع زن ها واوفي، ارجح يعني، خد وزنك بزيادة شوية. شفتوا جمال النبي عليه الصلاة والسلام؟ لانه عشان الدراهم دي لو ناقصه حاجه ولا بتاع، النبي بيقول له لا خد حقك وزياده. شفتوا؟ فالبائع لما تيجي تبيع لحد حاجه انك تيسر عليه، تسهل عليه، وانت بتوزن له. كلنا نشوف اهالينا كده، انا البائع يجي يبيع لنا برتقان ولا حاجه، وبعدين الكفه كده تبقى متساويه، يقوم حاطط برتقان عشان يطببها. ليه؟ هو عايز يدينا بالزيادة. طب ليه؟ يقول لك كده يبيع لك كله موز خلاص اتوزن كيلو، يقوم شايل 70 موز حاططهم عليه كمان. احنا شفنا الناس الطيبين دول. طيب، يبقى السماحة في الكيلو والوزن، انك لما تيجي تكيل توزن لحد حاجة تديله، ويعني زي ما انا بقول زن وارجح اوفي وحط زيادة كمان، ماشي. وإيه كمان؟ إنك تسهل في السعر عشان ربنا يبارك لك، لأنه في آية في سورة القصص ربنا بيقول وأحسن كما أحسن الله إليك. ربنا أحسن إليك وجعلك بيزنس مان بقى بتاع تجارة وبتاع، والسلعة في إيدك، أحسن للناس. ده ما هو ربنا أحسن لك، يبقى تحسن أنت كمان للناس. وأحسن كما أحسن الله إليك، الميم هنا مصدرية، كما أحسن الله، أي وأحسن كإحسان الله إليك، زي ما ربنا بيحسن ليك. طيب، يبقى أنت البائع السمح اللي بيطبب الكيل والميزان للناس، بيديهم حقهم بزيادة شوية، واللي بيسهل السعر كمان للناس. فبنقول لكل بائع لما يجي لك حد يعني على باب الله كده وتحس انه طيب ومعهوش، سهله يعني. اذا كان الكيلو ب20 ويمشي له ب15، ادوا له ب15. ها، ده راجل على باب الله يعني. واحتسب الباقي عند الله عز وجل. رحم الله رجلا سمحا اذا باع. ممكن اجي اشتري منك حاجه، بكم دي يا حاج؟ تقول لي ب25، احط ايدي في جيبي عشان اطلع لك ال25، اقول لك والله انا ما معايا الا 20. هتوقف البيع على 5 جنيه يعني؟ ولا اذا كان ربنا غنيك وكفيك وعطيك ورضيك، راضي الناس لوجه، لا لا لا خلاص خلاص مش مشكله. ما يبقى لنا عندك 5 جنيه يا عم، ولا ليه ولا حاجه، توكل على الله. ده رجلا سمحا اذا باع. طيب، 2، وسمحا اذا اشترى. لما تيجي تشتري، ودي رسالة لنا جميعا يا حضرات، في ناس اللي بيبيعوا السلعة نوعين اتنين، واحد بيبيعها لأنه بيتاجر، وواحد بيبيعها لأسباب خاصة عنده. من الأسباب الخاصة ممكن يبقى معذور، يعني عنده عذر، كان شاري شقة وتعثر في الأقساط بتاعتها فهو عايز يبيعها. ما تجيش انت تفطسه، تخنقه، تموته. عنده عربية عايز يبيعها عشان ولاده داخلين الجامعة ولا هيجوز بنته، فعنده قرات أرض بيبيعه، ده سعره السوقي يعني في السوق يعني 100، ازاي تاخده منه ب80؟ بتستغل يعني انه معذور، بتستغل انه محتاج. حرام علينا يا جماعة، ما يصحش ده، المفروض انا اقف جنبه. تخيلوا احنا واحنا داخلين بقى الايام والشهور القادمة ان شاء الله، الايام اللي جاية دي هتبقى موسم الحج بقى، والناس هتروح تحج بقى، فتلاقي تخيل واحد رايح يبيع جاموسته عشان رايح يحج، فجاء اقول له يا عم انا عايز ابيع، اصلا مستعجل عايز ابيع النهارده، فاقوم بقى اقول له اه طيب دي انا هاخدها منك ب50. انت بتاخدها 50 ازاي؟ كنت ب70 اصلا. بتستغل ظروف الراجل عشان عرفت انه محتاج فلوس يعني، ده بدل ما تسهل عليه. ده لو جه يقول لي 70 اقول له لا بصراحه، ده انا شايف ده تبها في السوق ب75، ده بما يرضي الله. فين بما يرضي الله دي؟ فين الكلمة دي؟ الكلمة دي راحت فين في قاموسنا؟ بما يرضي الله. اوعى تلاقي حد بيبيع حاجة لأنه معذور وتبخسوا تمنها، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، لأنه ده إفساد في الأرض. حرام عليك يا أخي، حرام عليك، خليك سمح وانت بتشتري حاجة الناس. ما تبقاش خالت ام عبد الله يعطيها الصحه والعافيه واقفه تبيع جرجير في الشارع، وراح تنشف رئها على جوز جنيهات. يا اخي اتق الله، انت بتفاصل في ايه؟ بتجادل الست في 10 جنيه ولا 15 جنيه في ربطتين جرجير وربطتين فجل؟ خليك سمح في الشراء، ده انت المفروض تديها بزياده شويه. فده رجلا سمحا اذا باع، سمحا اذا اشترى. طب يا ترى يعني إيه بقى سمحا إذا اقتضى؟ تعالوا نعرفها مع بعض يا حضرتك.
0: انتوا لسه مع تراحم مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام على كيفك.

0: حم مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وارزقنا حالا من حاله. النهارده يا حضرات في تراحمه بنتكلم عن سلوك مهم جدا في حياتنا، لا بد أن نتراحم في هذا الملف، ملف البيع والشراء والاقتضاء. البيع رحم الله رجلا سمحا إذا باع، فلما تيجي تبيع خليك سمح، يعني اللي قدامك عايز يشتري السلعة دي بس معهوش كامل التمن يسهل له، حاول بقى تقسط له شوية، طب تصبر عليه شوية سمحا إذا باع. حسيت أنه أنت بتبيع أغذية غذاء وجاي لك ست فقيرة على باب الله معهاش، سهل لها الدنيا، ربنا يسهلها علينا كلنا. سمحا إذا اشترى، لا تبخس الناس أشياءهم، مش عشان واحد محتاج بيبيع سلع عنده وهو معذور نقوم فتصله السعر أبخسه نزل بالسعر ده الأرض أستغل الموقف، لا حرام عليك ما تعملش كده. سمحا إذا اقتضى، يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنت ليك دين عند حد والراجل متعسر، طب هنعمل إيه؟ أنت كنت مديني مهلة لآخر الشهر، قلت لي لما بيع المحصول، المحصول اتحرق ما جاش المحصول، قلت لي عزكم الله، انا بكلم بلغتي كفلاح يعني، قلت لي لما الجاموسه تولد وهتبيع المولود بتاعها وتديني حق، الجاموسه ولدت والمولود ميت، هنعمل هيعمل ايه الراجل يعني؟ هنعمل ايه؟ معذور تعثر، كان مستني العلاوه ما جاتش، كان مستني يبيع حاجه عنده ما اتباعتش او اتباعت بثمن بخس، اتباعت بثمن بخس، هنعمل ايه طيب؟ هتشنقه يا اخي، اصبر عليه. حوسب رجل ممن كان قبلكم، سيدنا النبي اللي بيقول كده عليه الصلاه والسلام، من الامم اللي قبلنا جه يوم القيامه واحد بيتحاسب، كان رجلا مسرا، يعني الراجل ده كان بتاع تجاره وبزنس بقى وعنده فلوس. حسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء، ما شفنالوش خير، إلا أنه كان رجلا موسرا فكان يأمر غلمانه تجاوزوا عن المعسر، كان يقول للمحاسبين اللي عنده أو الإدارة المالية بتاعت شركته أو المسك الخزنة، يعني يقول له اللي معذور ما تاخدش منه حاجة. شفتوا الجمال ده؟ والله إحنا أولى بالخلق ده. يا عم يا صاحب المطعم الفول والطعمية، جالك واحد معهوش المطعم مش هيفتقر ولا هتفلس لو اديته سندوتش فول واحد طعمية لوجه الله. انت يا رجل الاعمال، يا رجل يا جميل، واحد عليه ليك 10,000 جنيه مش هيزودوك ولا هينقصوك لو 10,000 جنيه دول ما توجدوش، يعني هو معذور معذور، اصبر عليه بقى شوي لوجه الله يا أخي. يعني إنك تنظر المعسر، ادوله مهلة لحد ما يسد. طب لقيته متعسر، واحد فلس، إيش ياخد الريع من البلاطة؟ بجد إحنا عندنا مثلا نقول كده، يعني هو الرجل على البلاطة هتعملوا فيه، هتموتوه يا ناس. فدي رسالة، أي حد قدامك مديون لك سامحه لوجه الله يا أخي، معهوش الراجل يعني بجد. لما تلاقي ست محبوسة على 8 تلاجة، طب وانت يا صاحب التلاجة ولا صاحب المعد، اقسم بالله انا عارف ان ده حقك، عشان ما يجيش حد يقول لك يعني ايه يا مولانا، عشان كل واحد يا سيدي حقك، بس اذا كنت انت لست في غاية الاحتياج لي طلعها من السجن عشان خطر عيالها لوجه الله. الكلام ده لو انا واحد علي لي 10,000 جنيه وانا في امس الحاجة ليهم، واحد علي لي 10 جنيه، واحد علي لرمضان عبد المعز 10 جنيه، وانا العشرة جنيه مش هتعمل لي حاجة، مش هتأثر، وانا تأكدت ان الرجل ده معذور ومديون وغارم وحالته بالبلة، انا مش قادر اقوله خلاص يا عم مش عايز منك حاجة، الله يسامحك يا عم، الله يسهل لك ويسهلنا يا عم، بس خلاص. انك تخفف عن الغارم ده، ده الغارم ده بنديله من مال الزكاة. فيعني لما يبقى لك عند حد دين او لك عند حد حق، والحق ده مش الحد ده مش قادر يسدده لك دلوقتي، طول بالك عليه بقى، اديله مهلة. تقول لي اديته مهلة قبلك، اديله مهلة تانية وتالتة ورابعة. ليه؟ مش عشان خاطر انا، اكراما لرسول الله عليه الصلاة والسلام، عشان خاطر نفسك انت. ليه؟ انا ايه اللي يحصل لي؟ ربنا يرحمك، هتنال رحمة ربنا، وربنا هيخلف عليك، وربنا هيعطيك، وربنا هيرضيك، وربنا هيعوضك خير. ده اللي النبي علمه لنا يا حضرات. في اطار التراحم بنقول لكل بائع خليك رحيم بالناس، اتقي الله في الناس، خليك سمح. يعني احنا ما قلنا لكش ما تكسبش، بس بما يرضي الله يعني. وانت يا ايها المشتري، لما تلاقي واحد بيبيع حاجه ما تبخسوش حقه، بما يرضي الله، وانت ربنا كريم، والحاجه اللي فيها نفس راضيه وسماحه ربنا هيبارك لك فيها. وانت اللي ليك دين عند حد، الراجل معهوش، هنعمل ايه؟ هتعمل ايه بحبسه؟ هتحبسه؟ هتعمل ايه بحبسه؟ مش هتستفيد حاجة. طب ما تنظره، اديله فرصة ومهلة واثنين وثلاثة لحد ما ربنا يفرج عليه. واذا ربنا من عليك انت ايها الدائن المحترم، والله والمال ده مش هيغنيك يعني، ما هوش حاجة قوية بالنسبة لك، وترفعت عنه وعافيت عنه لوجه الله عز وجل، والله أجرك كبير عند ربنا. أسأل الله العلي القدير أن يجعلني وإياكم من عباده الرحماء، حتى يحين اللقاء بمشيئة الله تبارك وتعالى. الحلقة المقبلة أترككم في حفظ الله ورعايته، صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: كنتم مع تراحم مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم FM. نجوم FM.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا معرفش.
2: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
4: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
2: اسئلة زي دي واكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
1: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
5: يا حبيبتي ذاكري،

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايوه ماما.
2: مفيش أي معلومات جديدة؟
3: أمال إيه الجديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجة.
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

لو لسه بتسألوا أيوة شاكيرا جاية مصر. فنتشر لايفستايل بتقدم لكم شاكيرا في ليلة استثنائية عند أهرامات الجيزة يوم 28 نوفمبر. الموعد اتحدد والعد التنازلي بدأ. مستنيين ايه؟ احجزوا تذاكركم دلوقتي من ticketegypt.com. نجوم FM والنايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: تيفا تيفا.
1: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
2: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، وهم مش سامعين ولا أي حاجة.
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
2: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
1: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
2: وليه أنتوا ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
1: عشان الوقت بفلوس،
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
2: الحقيقة بتوجع.
1: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها إن براحتك خالص؟
2: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين.
2: مختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف ده
2: الحياة هتبقى مملة.
1: أنا أحمد الهوان.
2: وأنا يمنى علي.
1: استنونا
2: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك،
1: عشان نفهم بعض
2: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
3: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: حبايب قلبي انا توليت ومستنيكم يوم 16/10 في المنارة القاهرة. متحمس جدا اشوفكم ان شاء الله. It's too late.
1: التذاكر متاحة من خلال تيكتس مارشي نجوم فام الراعي الاذاعي الرسمي.
2: الانسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
3: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
5: ايه ده؟
6: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط.
4: على تردد 11900 راس.
7: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
8: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
7: طب غني المزة.

0: أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في. تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

لو لسه بتسألوا أيوة شاكيرا جاية مصر. فينتشر لايفستايل بتقدم لكم شاكيرا في ليلة استثنائية عند أهرامات الجيزة يوم 28 نوفمبر. الموعد اتحدد والعد التنازلي بدأ. مستنيين ايه؟ احجزوا تذاكركم دلوقتي من ticketegypt.com. نجوم FM والنايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900

0: حبايب قلبي انا توليت ومستنيكم يوم 16/10 في المنارة القاهرة. متحمس جدا اشوفكم ان شاء الله.
1: التذاكر متاحة من خلال تيكتس مارشي نجوم فام الراعي الاذاعي الرسمي.
2: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات الافلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم الفن. أحمد مراد.
3: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
4: يا حبيبتي ذاكري
5: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. هو بعدين ده هيجي امتى؟
4: بعدين بعدين
5: بعدين بعدين.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فين؟ شغالين نجوم اف ام
2: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة.

دكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، تتصل على 012-2005-1006 أو ابعت

0: لو لسه بتسألوا أيوة شاكيرا جاية مصر. فنتشر لايفستايل بتقدم لكم شاكيرا في ليلة استثنائية عند أهرامات الجيزة يوم 28 نوفمبر. الموعد اتحدد والعد التنازلي بدأ. مستنيين ايه؟ احجزوا تذاكركم دلوقتي من ticketegypt.com. نجوم اف ام والنايل اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
3: شكلك فاهم يا نصة.
1: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديث، تصنيف.
2: حضرتك فاهم؟
1: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وإنت قيم وصنف بقى براحتك. أصل هي في الآخر لعبة، لعبة الثلاث
4: كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
5: لو يومك بادئ تمام متزبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: حبايب قلبي أنا توليت ومستنيكم يوم 16/10 في المنارة القاهرة. متحمس جدا أشوفكم إن شاء الله. It's too late.
1: التذاكر متاحة من خلال تيكتس مارشي نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
1: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: محطة اسمها ايه؟
1: نجوم اف ام تي في.

0: دلوقتي جي معاكم مع كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: مساء الخير واهلا بيكم في حلقة جديدة من كريشاندو. الحقيقة ان السنة دي بتمر ذكرى 125 سنة على وفاة قطب من أقطاب التأليف الغنائي في الموسيقى الكلاسيكية وبالذات الأوبرا الإيطالية. مؤلف إيطالي شهير جدا وأعماله الموسيقية يعني بتقدم حتى الآن بعد 125 سنة من وفاته. ويمكن كمان شهرته بالنسبة لنا أنه مرتبط بمصر لأنه له عمل من الأعمال كتب خصيصا لمصر. فالمؤلف أكيد كلنا عارفينه لأنه العمل ده بيتقدم في مصر وفي دار الأوبرا المصرية في الأماكن الأثرية في مصر في أماكن مختلفة. يعني على كل سنة لازم نسمع عن أوبرا عايدة. طب مين مؤلفها؟ هو جوزابي فيردي المؤلف الإيطالي الشهير. لكن خلينا بقى نقرب من فيردي ونعرف يعني قصة حياة هذا الأيقونة من أيقونات فن الأوبرا ونشوف الكفاح والمعاناة اللي عناها لغاية ما حقق الشهرة الموجودة على مر التاريخ. فيردي اتولد في قرية بسيطة وابتدى شغفه بالموسيقى زي أي شاب إيطالي. الغنى موجود في كل مكان في إيطاليا يخليه شغوف أنه يتعلم موسيقى، فاضطر يعيش في مدينة قريبة وفي شخصية غنية اقتربت منه وحاولت ترعاه علشان يتعلم الموسيقى. كان طبعا يعني نفسه يتعلم بشكل احترافي فراح ميلانو واتقدم للدراسة هناك بعد ما قضى وقت كتير يتعلم عن طريق أساتذة مش في مكان أكاديمي منظم. لكن الحقيقة هناك اترفض لأن كان سنه كبر عن أنه يبدأ التعليم الموسيقي من البداية، لكنه ما يقس وابتدى يكمل تعليمه الذاتي أنه يتلقى دروس على أساتذة مهمين ويألف موسيقى. وابتدت بوادر الشهرة والنجاح تصاحبه بقى لما يقدم أعمال موسيقية حققت نجاح وابتدت تكتب له دور كمؤلف موسيقي إيطالي مشهور بالذات في فن الأوبرا اللي إيطاليا تعتبر المنبع أو المصدر أو المهد اللي ظهرت فيه الأوبرا وانتشرت في أوروبا والعالم كله. لكن برضو يمر فيردي بأزمة لما بيفقد أولاده وزوجته فيعيش مرحلة من الاكتئاب والابتعاد وما يخرجوش منها لأحد أصدقائه اللي يرجعوا تاني للاهتمام بالتأليف والشغل ويرجع تاني يحقق نجاحات كبيرة ويكتب يعني الدرر من الأوبرات اللي بنشوفها وبنشهدها، يمكن من أشهر الأوبرات اللي مكتوبة على مر التاريخ. هنبدأ حلقتنا النهاردة بفقرة من فقرات واحدة من أشهر أوبراته. الأوبرا دي يعني طبعاً إحنا نعرف أوبرا عايدة وهنحكي قصتها في يعني آخر لينك وإحنا بنسمع منها فقرات، لكن الأوبرا اللي هنقدمها في اللينك ده هي أوبرا ريجالاتو أو مضحك الملك. والأوبرا دي لأن عايدة منفعش تقدم في افتتاح دار الأوبرا الخديوية وهنعرف القصة دي، فالأوبرا اللي تقدمت بديل عن عايدة هي أوبرا ريجولاتو. فإحنا كمصريين أول أوبرا نسمعها كده بشكل متكامل في دار الأوبرا في القرن 19 كانت أوبرا ريجولاتو. طبعا الأوبرا بتتكلم عن ملك كان لاهي وزير نساء ودايما ليه مغامرات مع كل النساء سواء زوجات أصدقائه وبناتهم، فما فيش بنت أو فتاة في المكان اللي هو كان عايش فيه بتنقذ من براسن الملك ده. وللأسف إن اللي بيساعده على المغامرات دي المضحك بتاعه ومساعده هو ريجولاتو، وهو رجل عجوز أحدب ويعني ما عندوش أي ضمير بيمنعه من إنه يساعد الملك ده على إنه يوصل لفارسته بأي شكل. وفي بداية الأوبرا بيجي أحد الرجال يعني اللي حصل فيه خيانة ويلعن أو يصيب ريجولاتو بلعنة ويقول له أنت هتدوق من الأذى اللي أنت أذيته لغيرك. وبالفعل بقى بنكتشف أنه ريجولاتو عنده سر دفين، أنه هو نفسه عنده ابنة فتاة جميلة لكنه مخبيها عن الدنيا كلها ومنعها من أنها تخرج من البيت وعايش في منطقة بعيدة علشان خايف عليها تتأذي من الملك اللي هو نفسه بيساعده على إنه يحقق مغامراته. لكن أصدقاء الملك بيمشوا ورا ريجولاتو بيكتشفوا السر بتاعه، فبيروح الملك بيت ريجولاتو ويقابل بنته من وراه، وطبعا بتقع في حبه وبتسلمه نفسها، فبيلاقي ريجولاتو انه السم اللي دوقه للناس هو نفسه أصابه، وبيقرر يقتل الملك. لكن للأسف المكيدة اللي بيعملها بتقتل بنته بدل الملك، وطبعا بتنتهي الأوبرا نهاية حزينة. الحقيقة إن فيردي الأوبرات بتاعته يمكن العامل المشترك فيها إنها أغلبها يعني مأخوذة من قصص تاريخية من عصور سابقة، وإن أغلبها إن ما كانش كلها نهايات حزينة. وبالرغم من الطبع الغامق للأوبرا دي، إلا إن فيها أجزاء وفقرات جميلة ومرحة وكلها حيوية ونشاط، زي الأريا اللي اخترت إن احنا نبدأ بيها حلقتنا النهاردة، وهي أريا للتنور اللي هو الملك اللاهي ده اللي بيقول لا دونا موبيلي، ودي بيتكلم عن السيدات وإنه يعني ماذا تريد السيدات، وإن قلبهم متقلب وإن دايما النساء متقلبات، وبيبين إن هو شايف نفسه يعني غير مكترس بمشاعره. خلينا نبدأ حلقتنا النهاردة باللحن الجميل اللي فيردي وهو بيدرب في الأوبرا والأوركسترا وبيعمل البروفات النهائية لأوبراته، من كتر ما الموسيقى بتاعته كانت بتتميز أنها سهلة الحفظ وكاتشي جدا، كان بيخاف أن الناس تيجي تسمع البروفات فتحفظ الأغنية قبل عرضها الأول، ففضل بالذات الأغنية دي مأجلها لآخر ثانية وما دربش عليها المغني علشان الجمهور ما يعرفهاش وتبقى سر كده وتتقدم لأول مرة. وبالفعل الجمهور أول ما سمعها خرج من العرض بيغنيها، وعلى طول يعني التقطها وكانت سهلة الحفظ. وبرضه أقول لكم إن الأغنية دي قيل يعني إنه محمد عبد الوهاب اقتبس شخصية اللحن بتاعتها في أحد أغانيه، فخلينا نسمع كده ونشوف فعلا إحنا سمعنا اللحن ده قبل كده ولا ده كان مجرد توارد خواطر، ونسمع لا دونا موبيلي من أوبرا ريجولاتو لفيردي.

0: تخيلوا إن في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو أنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف أن التفاهم ممكن، وأن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب يتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. وسامعوني
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

الدكتورة رشا طموق على نجوم إف إم. المرة دي بقى في اللينك ده هنقدم أريا للصوت النسائي. أحد أصوات النساء هو صوت السوبرانو. صوت السوبرانو هنسمعه من أريا من أوبرا من أوبرات فيردي. يمكن الأوبرا مش بتتقدم كتير، لكن الأريا دي بالذات أو الأغنية دي بالذات مشهورة في حفلات الجالا وحفلات الكونسير اللي بيبقى فيها الغنى. وهي الأوبرا نفسها اسمها صلاة الغروب بصقلية أو فيسبري سيسيلياني، والأريا هي أريا بتغنيها البطلة بعنوان شكراً أصدقائي الأعزاء. الأوبرا هي أوبرا من 5 فصول وبرضو مقتبسة من قصة تاريخية. زي ما قلنا هو بيحب جداً القصص التاريخية ولفترة الحكم الفرنسي لصقلية، وبتدور قصتها حول بروسيدا اللي بيعود لموطنه صقلية بعد فترة من المنفى اللي قضاها بعيد عن بلده علشان يتعاقب على نضاله الدائم ضد المستعمر ورغبته في التحرر من الحكم الفرنسي. المفروض أن البطلة هيلين بتعبر عن سعادتها أنها جوزت شخصية من شخصيات الأوبرا اسمه هنري، فبتشكر أصدقائها اللي يعني بيشاركوها السعادة دي. وفيردي اختار أنه إيقاع الأغنية دي يبقى مستلهم كده أو شبه إيقاع رقصة البوليرو الأسبانية، ففعلا هنحس أنها جميلة وبتبرز قدرات المغنية لأنها بتستعرض قدراتها في الأداء في المنطقة الحد. خلينا نسمع شكرا أصدقائي الأعزاء من أوبرا صلاة الغروب بصقلية لفيردي، ونرجع نكمل رحلتنا مع أعماله.

0: انتوا لسه مع كريشاندو مع الدكتورة رشا طموح على نجوم اف ام.
1: من أشهر أوبرات فيردي على الإطلاق، أوبرا ما كانتش قايمة على فكرة القصص التاريخية اللي يعني أغلب أوبراته كانت بتدور حواليها، لكن قايمة على قصة شهيرة حققت شهرة لألكسندر دوما اللي هي كان بيطلق عليها غادة الكاميليا. طبعا قصة غادة الكاميليا دي احنا شفناها كتير في أفلام ومسرحيات سواء مصرية اتعمل منها اقتباس في أعمال درامية كتير جدا، ففيردي قدمها في أوبرا وسماها لا ترافياتا. من أشهر أوبرات فيردي اللي بتكلم عن فيوليت، الفتاة اللي كانت عايشة حياة لاهية ويعني بتحظى بقى بإيه، إنها كلها سهر وغنى واستعراض لنفسها، المهم إنها تسهر في حياة طرف وتعيشها بأي شكل لغاية لما تقابل شاب جميل يحبها وهي تبتدي برضو تقع في حبه ويحبها حب صادق، فتقرر انها تترك حياتها اللي هي دي وتروح تعيش معاه في حياة بسيطة. ولكن الشاب ده بيجي ابوه ويطلب منها انها تتركه علشان ما تهدمش مستقبله، لانه هو بينتظره مستقبل واعد وان حياته معاها تفقده المستقبل ده، فبتضحي بحبها وبتبتدي تكرهه فيها التزاما بوعدها لابوه، وتمرض وتبتدي الناس تبعد عنها وتصاب مرض خطير. فأبوه لما يجي يزورها ويعرف بده يعرف ابنه حقيقة تضحيتها، فيروح لها وهي على فراش الموت وتنتهي برضو النهاية الحزينة بموت البطلة. الفكرة انه النهاية الحزينة عند فيردي أساس، لكن القصة التاريخية استبدلت بقصة عاطفية بدايتها جميلة ومشرقة والنهاية حتى لو كانت حزينة ولكنها رقيقة وراقية جدا. في فقرتين هنقدمهم في اللينك ده، يعني من أشهر فقرات الأوبرا. أول فقرة اللي هي المقدمة، مقدمة لا ترافياتا. فيردي دايماً كان بيحب يقدم الافتتاحية أو المقدمة إنها تمهد لأحداث الفصل الأول من الأوبرا، لكن هنا الافتتاحية دي اختار إنها تعبر عن النهاية الحزينة، فهي بتبدأ بشكل حزين تعبر عن النهاية الحزينة لبطلة الأوبرا، وبعدين يتحول الأمر للحن الرنان الراقص اللي بيمهد للحفلة الراقصة اللي هتبدأ بيها الفصل الأول. طيب الحفلة الراقصة، لأنه فيوليتا بتقيم حفل راقص عشان يدينا بقى تعبير عن حياتها في الجزء الأولاني اللي هي اللي كلها حفلات راقصة وبيحضرها الأغنية والناس الطامعين فيها واللي بتقابل فيها الشاب الجميل اللي بتقع في حب. فأول فقرة هي المقدمة أو الافتتاحية للأوبرا. أما تاني فقرة يمكن دي أشهر فقرة في الأوبرا اللي هي الدوات أو الثنائي الجميل بين البطل والبطلة، لأنهم ألفريدو البطل وفيوليت البطلة بيتقابلوا بالحفلة بيغنوا، بيطلبوا من ألفريدو يبدأ الغنى فبيغني بشكل مرح وسعيد واحتفالي، وبعدين تشاركوا فيوليتا ويلفت نظرها وبيشاركهم برضو الكورس اللي هم في الأوبرا المدعوين، بيقدموا الفقرة دي الثنائي ده مع الكورس، ثنائي جميل جدا بيسموه برانديزي أو نخب الشراب، احتفالا في الحفلة الراقصة الأولانية.

0: لو لسه بتسألوا أيوة شاكيرا جاية مصر. فنتشر لايفستايل بتقدم لكم شاكيرا في ليلة استثنائية عند أهرامات الجيزة يوم 28 نوفمبر. الموعد اتحدد والعد التنازلي بدأ. مستنيين ايه؟ احجزوا تذاكركم دلوقتي من ticketegypt.com. نجوم اف ام والنايل اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: يا حبيبتي ذاكري،

0: على youtube.com/@newboomfm.
1: انتوا مع كريشاندو مع الدكتورة رشا طمون على نجوم اف ام.
2: وفي رحلتنا مع فيردي هنروح لأوبرا من أوبراته الشهيرة، واللي اتفقنا فيها أنه أغلب أوبراته نهايتها مأساوية، ما كانتش كل أوبراته قايمة على قصص يعني من التاريخ أو قصص أهم حاجة فيها أن يكون فيها جانب حزين ومأساوي. ده اللي بيدعم الدراما أو التطور الدرامي اللي فيردي بيحب. الأوبرا اللي اخترناها هي أوبرا التروفاتوري أو التروبادور. التروبادور دول كانوا جماعة الفرسان الجوالين في العصور الوسطى اللي كانوا مميزين جدا في فرنسا ويعني في أوروبا عموما، وكانوا بيتجولوا وينشدوا أغاني، ومنها يعني اشتهرت أغاني العصور الوسطى الرومانس لأنها كانت أغلبها أغاني غزلية أو فيها يعني أشعار عاطفية، كل فارس بيتغنى بمحبوبته وأغاني مختلفة. ويقال انه الاغاني بتاعت التروباتور دي او التروباتوري بتاع فيردي كانت متاثره بالموشحات الاندلسيه، يعني كان فيها تاثير الغناء الموشحات اللي برضو كان فيها غزل واشعار غزليه كتير. المهم انه بطل الاوبرا هو فارس جوال، عشان كده اطلقت الاوبرا او يعني اسمها كان معبر عن البطل بتاعها. لكن القصه الماساويه بقى جت ازاي؟ انه في ملك عنده ولدين، واحد منهم جاله مرض، فالملك اتهم امرأة ساحرة من الغجر ان هي السبب في مرض ابنه، وقرر اعدامها حرقا. فأزوتينا اللي هي بنتها انتقاما من الملك خطفت ابنه وقررت انها ترميه في النار مع امها، لانها طبعا مرت بحالة هستيرية. لكن وهي بتقرر القرار ده تعمل خطأ شديد وترمي ابنها بدل الأمير اللي هي خطفته، ويعيش معها الأمير وتفهمه إن هي أمه وتربيه، وتفضل كل يوم تحكي له قصة أمها اللي حرقها الملك، وعلشان تكرهه في هذا الملك وما تعرفوش إنه أبوه، لكن بالعكس عايزة إنه الأمير يقتل أبوه. لكن اللي يحصل ان الملك بيموت ويسيب ابنه الامير، ويفضل بقى مانريكو، هو كان فاكر انه اخوه اللي اتخطف ده مات، فبالتالي مانريكو اللي هو الامير الفارس الجوال بيكون فاكر انه ازوتينا دي اللي هي ابنة الساحرة هي امه، ويشوف فتاة جميلة اسمها لينورا ويقع في حبها والبنت تحبه، لكن الفتاة الجميلة دي تكون خطيبة الامير اللي هو اخوه. فيقرر بقى بضغط من أمه إنه يثور ضد أخوه اللي ما كانش يعرف إنه أخوه علشان ينتقم منه. وطبعا الأخ يقرر إنه يقتل قائد الثوار ده وما يعرفش برضو إنه أخوه، لغاية ما في يوم أزوتينا تحكي القصة الحقيقية لمانريكو. لكن طبعا يكون فات الأوان لأن الأمير أخوه يجي ويقتله أمامها، فتحس كده يجي لها حالة هستيريا لأن هي حققت انتقامها، لكن في النهاية فقدت ابنها اللي ربته بشكل أو بآخر، ومشاعر الأم اللي ربت هذا الابن تفوق. فالمهم النهاية تنتهي نهاية مأساوية. الحقيقة فيردي في الأوبرا دي عمل حاجات كتيرة مختلفة، لأن هنا الأوبرا نقدر نقول إنها ليها بطلتين: البنت الرقيقة لينورا البطلة التقليدية الجميلة، وأزوتينا اللي هي بنت الساحرة اللي جواها مشاعر سلبية جدا ودورها درامي لأنها طول الوقت عايزة تنتقم من الملك وابنه. الفقرة اللي أنا اخترتها لكم فقرة مختلفة خالص، هي فقرة للكرة.

مرتبطة بالكورال اللي موجود في الأوبرا اللي هو الأمبل كورس أو كورس السندان. خلينا نسمع الفقرة دي المختلفة ونرجع علشان نختتم حلقتنا النهاردة.

0: حبايب قلبي انا توليت ومستنيكم يوم 16/10 في المنارة القاهرة. متحمس جدا اشوفكم ان شاء الله. It's too late.
1: التذاكر متاحة من خلال تيكتس مارشي نجوم فام الراعي الإذاعي الرسمي.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: تابعونا على facebook.com/نجوم FM. انتوا لسه مع كريشاندو مع الدكتورة رشا طموح على نجوم FM.
1: وعلشان نختم حلقتنا النهاردة، طبعا أكيد هنختمها ومش هنقدر نتكلم عن فيردي من غير ما نذكر أوبرا عايدة. الأوبرا اللي كان يعني اتكلف بيها فيردي من الخديوي إسماعيل علشان يكتبها لافتتاح دار الأوبرا الخديوية، اللي كانت معمولة ضمن احتفال بافتتاح قناة السويس، لأنه الخديوي إسماعيل دعا الأمراء والملوك وزوجاتهم علشان يجوا يحضروا افتتاح دار الأوبرا الخديوية، فكان عايز عمل مكتوب ومستوحى من التاريخ المصري القديم. كان في عالم مصريات فرنسي عايش في مصر اسمه أوجست مارياك، كاتب قصة كده استوحاها من تاريخ المصري القديم. المعروف انه يعني كان في حرب تاريخيه بين مصر والحبش اللي هي اثيوبيا حاليا، فعمل قصه او الف قصه. يمكن القصه دلوقتي على الرغم من عظمه الموسيقى اللي كتبت والانتاج الجميل لاوبرا عايده اللي عاده بيسموها جراند اوبرا لانه انتاجها انتاج فخم وضخم، دار الاوبرا اللي بتقدم اوبرا عايده بتبقى عارفه انه لازم يبقى فيه ابهار في بعض المشاهد اللي فيها جموع كتير وبيتدخل فيها كل بقى دار اوبرا تتفنن ازاي تعمل حاله الابهار، فهي من انواع الاوبرا بيطلق عليها الجراند اوبرا. طب ايه المشكلة بقى في القصة؟ القصة بتحكي القائد الشاب راداميس اللي بيقع في حب أسيرة ووصيفة الأميرة أمنارس اللي هي بتحبه أساساً. الأميرة وصيفتها كانت أسيرة حبشية اسمها عايدة، المفروض أسرت في معركة مع الحبشة سابقة، فالاتنين بيحبوا بعض، لكن الملك بيختار راداميس عشان يبقى قائد المعركة التالية مع الحبشة، والمعركة دي بيرجع فيها راداميس منتصر، وبيحتفي الملك وكبير الكهنة براداميس وبانتصاره ويجيب الأسرة. والعايدة بتكتشف اللي هم أهلها وعشيرتها ومن ضمنهم أموناصرو الملك الحبشة أبوها. طبعا أموناصرو بيقدر يهرب، الملك بيعفو عن كل الأسرة فيما عدا أموناصرو اللي بيقدر يهرب، وبيحاول يقابل بنته وبيقنعها أو بيطلب منها إنها يعني تخلي راداميس اللي بيحبها يفشي أسرار المعركة اللي جاية. فعايدة تفضل بقى في صراع ما بين انتمائها لوطنها وحبها لراداميس وتلتقي بيه، وفي لقائها بيقعد أموناصرو يسمع وبدون ما يدرى راداميس يفشلها المكان أو حاجة، فكبير الكهنة بيشوف راداميس وبيحكم عليه بأنه يدفن حيا في مقبرة، ولما يدخل راداميس عشان ينفذ الإعدام ده بأنه يعيش في مقبرة لغاية لما يموت كده فيها، بيلاقي عايدة منتظرة والاتنين بيموتوا مع بعض، وأمنارس فوق بتندب حظها أن حبيبها بيموت بالخيانة العظمى. طبعا لما احنا نسمع القصة كده نحس ان ايه، في سم في العسل، لانه القصة بتكلم عن خيانة قائد سواء بشكل مقصود او غير مقصود. لكن على مستوى الموسيقى يعني فيها قوة كبيرة، وفيردي نجاح كبير انه يقدم العمل بالشكل اللي يعبر فيه بقدر او يقترب من الموسيقى ان تبقى ليها شكل مختلف عن الموسيقى بتاعته اللي كان بيكتبها بطريقة إيطالية كده معروفة. ازاي بقى يقترب من تاريخ المصري القديم؟ فحاول يشوف ايه الآلات المرسومة على النقوش المعابد، فاختار انه يهتم بآلة الهارب وآلة الفلوت ويكتب آلات نفخ ويحقق الجموع ويدي فرصة للباليه، لأنه طبعا الرقص في التاريخ المصري القديم كان موجود، فعمل مشاهد وفقرات مهمة جدا يعني بشكل أو بآخر حاول فيها هو من وجهة نظره كمؤلف أوروبي يقترب أو يتخيل أو يستوحي الموسيقى اللي يشوفها قريبة أو مناسبة للقصة. يمكن من أجمل المشاهد وأكثرها وإحنا بنقدمها كتير اللي هو مشهد النصر، اللي هو ختام الفصل الثاني اللي فيه المارش أوبرا عايدة الشهير مارش النصر، واللي بيبقى فيها فقرات للباليه وفيها الكورال بيقول جلوريا لجيتو النصر لمصر. خلينا ناخد الجزء ده كدعاء حقيقي إن النصر دايما لبلدنا وتحيا مصر دايما، ويا رب مصر دايما في أعلى المكانة وربنا يحفظها وتفضل في سلام إلى يوم الدين. هنسمع الختام الفصل الثاني، أعتقد كلنا يعني عارفينه عشان يبقى ختام قوي لموسيقى بردي ولينا. أتمنى الحلقة تكون عجبتكم وألقاكم الأسبوع القادم على خير وتصبحوا على خير.

0: كنتم مع كريشندو مع الدكتورة رشا طموم على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: عيش الأغاني. نجوم اف ام على كيفك.

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وعظم الخطوات،
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM.

0: لو لسه بتسألوا أيوة شاكيرا جاية مصر. فنتشر لايفستايل بتقدم لكم شاكيرا في ليلة استثنائية عند أهرامات الجيزة يوم 28 نوفمبر. الموعد اتحدد والعد التنازلي بدأ. مستنيين ايه؟ احجزوا تذاكركم دلوقتي من ticketegypt.com. نجوم اف ام والنايل اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
1: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
2: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فهم.
2: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فهم. نجوم فهم على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: حبايب قلبي انا توليت ومستنيكم يوم 16/10 في المنارة القاهرة. متحمس جدا اشوفكم ان شاء الله. It's too late.
1: التذاكر متاحة من خلال تيكتس مارشي نجوم فام الراعي الاذاعي الرسمي.

0: إف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم إف إم ونجوم إف إم تي في. نجوم إف إم على كيفك.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم إف إم ونجوم إف إم تي في. نجوم إف إم على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم إف إم على نجوم إف إم تي في على تردد 11900 رقم.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: دلوقتي جه معاكوا مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير على كل اللي بيسمع نجوم اف ام 100.6 الإذاعة رقم 1 في الوطن العربي. البوب الصالح معاكو على الهوى وميكسولوجي أجمد ميكسات وريمكسات وكل التراكات من الساحة العالمية كعادتنا بنسمعهم دايما في نفس الميعاد. طبعا نتمنى للناس ويك أند جميل لذيذ لطيف، دايما الأجواء حلوة، دايما كل حاجة في حياتكو حلوة يا رب، ودايما مستمتعين بنجوم اف ام ونجوم اف ام على كيفك. طبعا بفكر الناس تقدروا تتواصلوا معنا عن طريق واتساب 015-5955-1006 وموجودين على facebook.com/نجوم اف ام، واكيد كمان تقدروا تتواصلوا معنا عن طريق الهاشتاج بتاعنا، والهاشتاج بتاعنا هو ميكسولوجي MIXOLOGY. تعالوا نخش على المزيكا على طول بالدي جي والبروديوسر العالمي كالفن هاريس وساتيسفاي.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: اه عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
3: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
4: تابعونا على tiktok.com/@nujumfm.
3: انتوا مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم اف ام.
5: ميكسولوجي على نجوم اف ام 100.6، الاذاعه رقم واحد في الوطن العربي. والبوب طبعا مكمل معاكوا اجمد ميكسات وريمكسات، والشويه اللي جايين دول بقى ريترو ريمكسز من اللايبراري العنيفه بتاعت ميكسولوجي اللي بقى لها اكتر من حاجه وعشرين سنه. دايما بنقلكوا ريميكسز من الحاجات الجامدة جدا اللي اتلعبت على مر السنين اللي فاتت دي كلها، فان شاء الله الميكس اللي جاي يعجبكو. ده راترو ريميكسز LB Part 3، فيعني ايه احنا بنرقمهم كده وبنزبطهم عشان ايه ما يبقاش فيه تكرار فيهم كتير، فان شاء الله يعجبوكو. ما تنسوش طبعا اكيد دايما مستنينكو على الواتساب 015-595-5006، وطبعا اكيد دايما على facebook.com/nujumfm. تعالوا بقى نروح لشويه الريترو ريميكسز اللي جايين دول، يلا بينا.

لو لسه بتسألوا أيوة شاكيرا جاية مصر. فينتشر لايفستايل بتقدم لكم شاكيرا في ليلة استثنائية عند أهرامات الجيزة يوم 28 نوفمبر. الموعد اتحدد والعد التنازلي بدأ. مستنيين ايه؟ احجزوا تذاكركم دلوقتي من ticketegypt.com. نجوم FM والنايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
2: تابعونا على x.com/نجوم اف ام.
0: انتوا لسه مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم اف ام.
3: البوب الصالح او إيهاب صالح مكمل معاكوا على نجوم اف ام، وطبعا انتوا اكيد بتسمعوا ميكسولوجي. ووصلنا طبعا للميكس التالت، والميكس التالت دايما هو ميكس آلة الزمن. كنا لسه مخلصين من شوية الريترو ريميكسز، تعالوا بقى ايه التريب اللي جاي او الرحلة اللي جاية، اسمه The Kings of Pop، أجمد النجوم المزيكا البوب من يعني إيه أواخر التمانينات كده وبداية التسعينات لحد اللحظة اللي احنا فيها. فتريب مع The Kings of Pop في ميكس مختلف تماما للريوايند أو آلة الزمن. فتعالوا نقلل الكلام ونروح للمزيكا أو التراكات اللي جاية، يلا بينا.

0: حبايب قلبي انا توليت ومستنيكم يوم 16/10 في المنارة القاهرة. متحمس جدا اشوفكم ان شاء الله.
1: التذاكر متاحة من خلال تيكتس مارشي نجوم فام الراعي الاذاعي الرسمي.
2: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
3: ايه ده؟
4: لا ما تبصليش أنا زيك بالظبط.
2: على تردد 11900 رأس. تابعونا على youtube.com/@nujumfm. انتوا مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم اف ام.
5: ميكسولوجي على نجوم اف ام 100.6 الإذاعة رقم واحد في الوطن العربي. والبوب طبعا لسه مكمل معاكم. ولكل بقى الناس اللي دايما بتحب تبقى ابديتد ومتابعة كل الجديد في المزيكا، فدايما ده هتلاقوه في النيو ميوزك فايل او النيو ميوزك ابديت بتاعنا. فكل الجديد، كل تشارتنج، كل اللي لسه داخل التوب 100، التراكات اللي معلمة، التراكات المختلفة تماما، الجديد كله موجود في النيو ميوزك ابديت. طبعا ما تنسوش بنستنى طلباتكم وتعليقاتكم وكل نفسكم تقولوه على واتساب 015-595-1006. طبعا اكيد 100% facebook.com/nujumfm والهاشتاج بتاعنا في المقام الاخير وليس اقل اهميه. طبعا الهاشتاج ده موجود على منصه اكس، والهاشتاج هو ميكسولوجي باللغه الانجليزيه MIXOLOGY. لكل بقى اللي عايز الجديد، النيو ميوزك ابديت.

0: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
1: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، هم مش سامعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
0: ما انتي بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: قولي انتوا ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة.
0: عشان الوقت بفلوس.
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: مختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهوان.
1: وأنا يمنى
0: علي. استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
0: عشان نفهم بعض،
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول إيه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كل مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. بالاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
2: ساعة الحظ مع ندى فليفل، كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@نجومفام. انتوا لسه مع ميكسولوجي مع ايهاب صالح على نجوم اف ام.
4: البوب صالح او ايهاب صالح مكمل معاكم على نجوم اف ام، وطبعا انتوا بتسمعوا ميكسولوجي، ودايما بيبقى فيه مكان لكل الاي دي ام هيدز او الناس عشاق بقى حته الكترونيك دانس ميوزك. والميكس اللي جاي بقى اسمه The Vocal House Thousands، حاجات بقى اللي هي ايه اشتهرت جدا في بداية الميلينيوم في الـ 2000 لحد 2010. العشر سنين دول اجمد التراكات الفوكال هاوس متجمعين في ميكس واحد. نقلل بقى في الكلام ونروح للمزيكا كعادتنا، يلا بينا.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: سيداتي أنساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله.
3: وخطر بعيد حلوة أبوكم. أبوكم جميل جدا جدا.

Rafa.

0: الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.
0: انتوا مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم اف ام.
2: ميكسولوجي على نجوم اف ام 100.6 الإذاعة رقم 1 في الوطن العربي. وطبعا وصلنا للميكس السادس. الميكس السادس دايما بنختلف فيه سواء في جونر المزيكا اللي هي بتبقى حاجة مختلفة وجديدة تماما, او بنروح بقى نعمل ايه الت ميكس او ميجا ميكس لحد من السوبر ستارز او الميجا ستارز. النهارده بقى عملنا خليط عجيب جدا, والخليط ده اسمه The Crazy Mix. The Crazy Mix هو تطور خطوه او خطوتين بعد الماشوبس, فهتلاقوا فوكلز مع مزيكا مش بتاعتها تماما او العكس صحيح, لكن هتحسوا ان هو مش تلوث سمع, يعني هتحسوا ان هو لطيف على الودن وجميل وتقدروا تسمعوه من غير اي مشاكل تماما. مش كده اسمه The Crazy Mix, هو حاجات مش لايقه على بعضيها تمام بس هي زبطت. فتعالوا نروح نسمع The Crazy Mix, وبستنى دايما تعليقاتكم وطلباتكم على الواتساب 015-595-1006. تعالوا نكمل مع مزيكتنا, يلا بينا.

0: بعدين الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا لسه مع ميكسولوجي مع ايهاب صالح على نجوم اف ام.
1: كل يوم جمعة على نجوم اف ام 100.6 الإذاعة رقم 1 في الوطن العربي. ان شاء الله دايما يبقى معاكم البوب الصالح وميكسولوجي، وطبعا يا رب دايما مستمتعين بنجوم اف ام وكل حاجة بتحصل عليها، بكل برامجها، بكل الجديد اللي عليها، بمذيعينها، بكل حاجة. ويا رب دايما على كيفك، ويا رب دايما في وجهة نظركم جميعا الإذاعة رقم 1 في الوطن العربي. بشكر كل الناس اللي كانت معانا على السمع، شكرا جدا، والناس اللي بتاخد من وقتها وبتتواصل معانا. وبشكر الصديق والزميل والاخ العزيز البروديوسر بتاع البرنامج طبعا محمد مرسال الشهير بميرسو، مارسيلو، مراسيل، مارسيليو، شكرا جدا. وشكرا ليكم كمان مره. ويك اند سكر هسيبكم مع البوب سوبر ستار جاستن بيبر او جي بي وبيوتي اند ابيت، هو ده التراك اللي هسيبكم معاه لحد ما نتقابل يوم الجمعه الجايه. تصبحوا على خير والسلام عليكم.

0: كنتم مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. بالآخر كده ساعة الحظ على نجومة في أم ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجومة في أم ونجومة في أم تي في. نجومة في أم على كيفك.
2: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايماً متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت. كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: من الحد للخميس على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغالي نجوم اف ام
2: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

0: في السكة مع محمد منير ودينا بهجت، كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: الناس بتسأل الحوار هي ليه الشمس طالعة بالنهار،

0: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا ودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصه والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: في كريشاندو سمعنا اعمال موسيقيه كتير واتكلمنا عن الات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم اف ام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: سيداتي انساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله.
2: وشوطة من بعيد حلوة. جول جول جول جول جول جول جول.

وخطره

0: هاشتاج مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل. حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزة

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ونجوم اف ام تي في، نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفايه.
2: يعني ايه جيمر؟
3: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
2: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
4: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
2: تفتكر الذكاء الاصطناعي هياثر علينا ازاي؟
3: هيدخل في كل المجالات.
2: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
1: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
2: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
3: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
2: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
0: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
5: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
6: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.
1: يا حبيبتي ذاكري
2: اتعبي.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم الفن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم FM.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز، كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: تفسير، هو ليه عمل كده؟
1: لا ما أعرف.
0: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
3: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
0: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجافي مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

مع إنجي علي كل يوم خميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: اثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 رأس.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا.

اصحى روح وبجد رحت وراحتي راحت رايحة معاك. عايش لوحدي في اللي فات محبوس ما بين كل السكات نفسي في يوم

0: فاكر
1: ولا
2: عيش الأغاني
3: نجوم FM على كيفك.